0: Good morning, Kenneth Monferron. Welcome to your radio campus.
1: Я Телей Костюнев, занимаюсь радио кампус. Доброго дня, Мазутай. Welcome to radio campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rose Bahar, خوش آمدید.
4: سلام به همه خوش آمدید.
5: مرحبا بكم في كلية الراديو.
1: Radio campus, c'est super.

شيعوا لولادي عمو يجولوا عديدوا المهراوي هاتوا البارودي بالخيول المباركة عايطاري دولو